بموقعنا على الانترنت راديو يلا دوت اس اي او على تطبيق راديو يلا على الهواتف الذكية. راديو يلا معك وين بتكون؟

0: راديو يلا
1: رح نكون مع أجمل الأغاني العربية الحلوة بس بعد موجز للأخبار خليك
0: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: أهلا بكم مستمعين إلى الموجز الإخباري. تحقق الشرطة في وقوع جريمة خطيرة صباح اليوم بالقرب من أحد المتاجر الغذائية في حي هيليا جنوب مدينة مالمو. أسفر الحادث عن إصابة شخص فيما ألقت الشرطة القبض على شخص مشتبه به في مكان الواقعة. طمأنت السلطات الأمنية سكان المنطقة بعدم وجود أي خطر عام، مشيرة إلى أن الجريمة وقعت خارج المتجر، فيما تتكتم حتى اللحظة عن تفاصيل الحادثة وطبيعة إصابة الضحية لصالح سير التحقيقات. وسط البلاد أطلقت الشرطة البارحة النار على رجل مسلح بسكين خارج القصر الملكي في العاصمة ستوكهولم إثر تصرفاته التهديدية نحو عناصر الأمن، وأصيب الرجل بجروح بالغة، فيما أكدت الشرطة صباح اليوم تعذر استجوابه حتى اللحظة لأسباب صحية. من جانبه أصدر البلاط الملكي بيانا أكد فيه أنه لم يكن أي من أفراد العائلة المالكة متواجدا داخل القصر لحظة وقوع الحادثة. نبقى في العاصمة، حيث قضت المحكمة الابتدائية بمصادرة أكثر من 3.5 مليون كورون نقدا استنادا إلى قانون المصادرة المستقلة الجديدة. وتعود خلفية القضية إلى شهر أبريل من عام 2022، حينما ضبطت هذه الأموال بحوزة مسافر في مطار أرلاندا كان متجها إلى تركيا، ورغم ادعائه حينذاك أن المبلغ ناتج عن بيع ساعات وعقارات، أكدت التحقيقات أن مصاريفه تفوق دخله بكثير مع غياب أي وثائق تثبت المصدر القانوني لتلك الأموال. نبقى داخل أروقة المحاكم، حيث أدانت محكمة مدير مدرسة بتهمة الإخلال بالواجب الوظيفي وغرمته مبلغ 18,900 كورون لعدم إبلاغه الشرطة عن حادثة عنف تعرضت لها تلميذة داخل المدرسة. ويعد هذا الحكم سابقة قضائية هي الأولى من نوعها منذ تعديل قانون التعليم في صيف عام 2025 الذي بات يلزم مدراء المدارس بإبلاغ الشرطة فورا عن أي اشتباه بوقوع جرائم في البيئة المدرسية. وتعود خلفية القضية إلى الخريف الماضي، حينما تعرضت تلميذة للعنف والمضايقات من قبل زميلها، ورغم اتخاذ المدرسة إجراءات داخلية كنقل التلميذ إلى مدرسة أخرى، إلا أن المدير لم يرفع بلاغا رسميا للشرطة مبررا ذلك بعدم علمه بدخول القانون الجديد حيز التنفيذ. يذكر أن التلميذ المعتدي لم يخضع لأي إجراء قانوني لعدم بلوغه سن المسؤولية الجنائية، فيما رفض المدير ومحاميه التعليق على قرار الإدانة. اقتصاديا، سجلت معدلات التضخم في السويد ارتفاعا كبيرا خلال شهر سبتمبر لتتضاعف قياسا بالأرقام المسجلة في شهر أغسطس الماضي. أظهرت الإحصائيات الرسمية الأولية أن التضخم بلغ 1.5%، وهو ما يتطابق تماما مع التوقعات الاقتصادية المسبقة. رغم هذا الارتفاع، لا يزال معدل التضخم أقل من الهدف الذي يسعى إليه البنك المركزي والمحدد ب 2%. أما دوليا وختام الموجز، أصيب 7 أشخاص على الأقل في هجوم بالسكين نفذه طالب داخل إحدى المدارس في بولندا، وأسفر الحادث عن إصابة 2 من الضحايا بجروح خطيرة، فيما أكدت السلطات المحلية هناك أن الوضع الأمني بات تحت السيطرة التامة. هذا كان موجزنا، حياكم الله.
3: عمرك 67 سنة أو أكثر، صار فيك تستفيد من الدعم الحكومي اللي بيغطي 90% من علاج أسنانك. مركز سيفيرا تامفورد بيساعدك لتستخدم هالدعم ولتعمل كل أنواع العلاجات: تنظيف، تلبيسات، جسور، زراعة أسنان والعلاجات الشاملة. مع سيفيرا تامفورد فريق مختص ومواد بأعلى المعايير الطبية. لا تأجل علاجك، اليوم الفرصة أوفر وأسهل من قبل. حجوز موعدك على الرقم 044-1020-02. سيفيرا تانفورد، كريخانستاد.
0: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
1: راديو يلا 3, 2, 1. أنتم تسمعون
4: تستمعون إلى يلا اف ام
1: راديو بيسمعك.

0: يلا.
1: بعد موجز قصير من الأخبار رح نتابع معكم بأحلى وأحدث الأغاني على هوا راديو يلا.
0: خليك موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: عناوين إخبارية جديدة، أهلا بكم. متابعة لتطورات حادثة انقلاب الحافلة، كشفت معلومات صحفية جديدة أن السائق المحتجز يملك سجلا مروريا سيئا يتضمن إدانة بالقيادة تحت تأثير الكحول بشكل مشدد والهروب من موقع حادث، إضافة إلى مخالفات سرعة متكررة. وتعود إدانته بتهمة الكحول إلى عام 2024، وهو نفس العام الذي ثبت فيه كموظف دائم لدى الشركة المشغلة للحافلة، حيث ألزم منذ ذلك الحين بقيادة المركبات المزودة بقفل الكحول فقط حتى انتهاء فترة العقوبة في شهر مايو الماضي. ويقبع السائق حاليا قيد الاحتجاز الرسمي، مواجها تهما بالتسبب في وفاة شخص وإلحاق أذى جسديا بآخرين، فضلا عن التهور في حركة المرور. وكان الحادث قد أدى إلى وفاة شاب في 18 من عمره وإصابة 46 آخرين. جنوب البلاد، أعلنت الشرطة وفاة امرأة في الخمسينيات من عمرها متأثرة بجراحها إثر تعرضها لعملية طعن في مدينة مالمو. وأكدت السلطات الأمنية إلقاء القبض على رجل في نفس الفئة العمرية للاشتباه بارتكابه الجريمة. وكانت دوريات الشرطة قد هرعت في وقت سابق من اليوم إلى المركز التجاري في حي هيليا بعد تلقي بلاغ عن وقوع هجوم خطير خارج أحد محلات بيع التبغ هناك. وسط البلاد، أطلقت الشرطة البارحة النار على رجل مسلح بسكين خارج القصر الملكي في العاصمة ستوكهولم إثر تصرفاته التهديدية نحو عناصر الأمن، وأصيب الرجل بجروح بالغة، فيما أكدت الشرطة صباح اليوم تعذر استجوابه حتى اللحظة لأسباب صحية. من جانبه، أصدر البلاط الملكي بيانا أكد فيه أنه لم يكن أي من أفراد العائلة المالكة متواجدا داخل القصر لحظة وقوع الحادثة، والتي تصنفها السلطات كتهديد مشدد ضد موظفي الدولة. إلى شأن آخر، أدانت محكمة مدير مدرسة بتهمة الإخلال بالواجب الوظيفي وغرمته مبلغ 18,900 كورون لعدم إبلاغه الشرطة عن حادثة عنف تعرضت لها تلميذة داخل المدرسة. ويعد هذا الحكم سابقة قضائية هي الأولى من نوعها منذ تعديل قانون التعليم في صيف عام 2025، والذي بات يلزم مدراء المدارس بإبلاغ الشرطة فورا عن أي اشتباه بوقوع جرائم في المدرسة. وتعود خلفية القضية إلى الخريف الماضي، عندما تعرضت فتاة للعنف والمضايقات من قبل زميلها داخل المدرسة. ورغم اتخاذ الإدارة إجراءات داخلية كنقل التلميذ إلى مدرسة أخرى، إلا أن المدير لم يرفع بلاغا رسميا للشرطة، مبررا ذلك بعدم علمه بدخول القانون الجديد حيز التنفيذ. يذكر أن التلميذ المعتدي لم يخضع لأي إجراء قانوني لعدم بلوغه سن المسؤولية الجنائية، فيما رفض المدير ومحاميه التعليق على قرار الإدانة. ختام الموجز، أصيب 7 أشخاص على الأقل في هجوم بسكين نفذه طالب داخل إحدى المدارس في بولندا، وأسفر الحادث عن إصابة 2 من الضحايا بجروح خطيرة، فيما أكدت السلطات المحلية هناك أن الوضع الأمني بات تحت السيطرة التامة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
3: We're back.
4: That means
5: the best music.
4: Most music.
6: Great music.
1: خليك مع راديو يلا.

0: ولسه الأغاني اللي جاية أحلى بكتير. بعد موجز قصير من الأخبار رح نتابع معكم بأحلى وأحدث الأغاني على هوا راديو. يلا
1: خليك موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: عناوين إخبارية جديدة، أهلا بكم. متابعة لتطورات حادثة انقلاب الحافلة، كشفت معلومات صحفية جديدة أن السائق المحتجز يملك سجلا مروريا سيئا يتضمن إدانة بالقيادة تحت تأثير الكحول بشكل مشدد والهروب من موقع حادث، إضافة إلى مخالفات سرعة متكررة. وتعود إدانته بتهمة الكحول إلى عام 2024، وهو نفس العام الذي ثبت فيه كموظف دائم لدى الشركة المشغلة للحافلة، حيث ألزم منذ ذلك الحين بقيادة المركبات المزودة بقفل الكحول فقط حتى انتهاء فترة العقوبة في شهر مايو الماضي. ويقبع السائق حاليا قيد الاحتجاز الرسمي، مواجها تهما بالتسبب في وفاة شخص وإلحاق أذى جسديا بآخرين، فضلا عن التهور في حركة المرور. وكان الحادث قد أدى إلى وفاة شاب في 18 من عمره وإصابة 46 آخرين. جنوب البلاد، أعلنت الشرطة وفاة امرأة في الخمسينيات من عمرها متأثرة بجراحها إثر تعرضها لعملية طعن في مدينة مالبو. وأكدت السلطات الأمنية إلقاء القبض على رجل في نفس الفئة العمرية للاشتباه بارتكابه الجريمة. وكانت دوريات الشرطة قد هرعت في وقت سابق من اليوم إلى المركز التجاري في حي هيليا بعد تلقي بلاغ عن وقوع هجوم خطير خارج أحد محلات بيع التبغ هناك. وسط البلاد، أطلقت الشرطة البارحة النار على رجل مسلح بسكين خارج القصر الملكي في العاصمة ستوكهولم إثر تصرفاته التهديدية نحو عناصر الأمن، وأصيب الرجل بجروح بالغة، فيما أكدت الشرطة صباح اليوم تعذر استجوابه حتى اللحظة لأسباب صحية. من جانبه، أصدر البلاط الملكي بيانا أكد فيه أنه لم يكن أي من أفراد العائلة المالكة متواجدا داخل القصر لحظة وقوع الحادثة، والتي تصنفها السلطات كتهديد مشدد ضد موظفي الدولة. إلى شأن آخر، أدانت محكمة مدير مدرسة بتهمة الإخلال بالواجب الوظيفي وغرمته مبلغ 18,900 كرون لعدم إبلاغه الشرطة عن حادثة عنف تعرضت لها تلميذة داخل المدرسة. ويعد هذا الحكم سابقة قضائية هي الأولى من نوعها منذ تعديل قانون التعليم في صيف عام 2025، والذي بات يلزم مدراء المدارس بإبلاغ الشرطة فورا عن أي اشتباه بوقوع جرائم في المدرسة. وتعود خلفية القضية إلى الخريف الماضي، عندما تعرضت فتاة للعنف والمضايقة من قبل زميلها داخل المدرسة. ورغم اتخاذ الإدارة إجراءات داخلية كنقل التلميذ إلى مدرسة أخرى، إلا أن المدير لم يرفع بلاغا رسميا للشرطة، مبررا ذلك بعدم علمه بدخول القانون الجديد حيز التنفيذ. يذكر أن التلميذ المعتدي لم يخضع لأي إجراء قانوني لعدم بلوغه سن المسؤولية الجنائية، فيما رفض المدير ومحاميه التعليق على قرار الإدارة. ختام الموجز، أصيب 7 أشخاص على الأقل في هجوم بسكين نفذه طالب داخل إحدى المدارس في بولندا، وأسفر الحادث عن إصابة 2 من الضحايا بجروح خطيرة، فيما أكدت السلطات المحلية هناك أن الوضع الأمني بات تحت السيطرة التامة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
3: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سيفيرا تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سيفيرا تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سيفيرا تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
0: عن جديد رح نكون معكم ونرافقكم وين ما كنتوا بأحلى وأحدث الأغاني على مدار ساعة من هلأ. راديو يلا، راديو بيسمعك.

0: راديو يلا.
1: ولسه ما خلصت الأغاني، موعدنا مع ساعة من أجمل الأغاني العربية المنوعة، بس بعد موجز صغير للأنباء. راديو يلا، راديو بيسمعك.
0: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: في متابعة لتطورات حادثة انقلاب الحافلة، كشفت معلومات صحفية جديدة أن السائق المحتجز يملك سجلا مروريا سيئا يتضمن إدانة بالقيادة تحت تأثير الكحول بشكل مشدد والهروب من موقع حادث